jërëjëf mbokk yi su ko defee rek ñu ñëw ci noddu bu njëkk bi fii ci pipeline. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيّ

يعني جامعة دادو في نيكا يعني على سبحانه وتعالى يعني على صحركو يعني على صحركو تي بيوتيوتيك ويعني على صحركو تي أدونا بإن شاء الله ورمي وتنين يعني فاشي ألا نشرة